olchona klihun kabal nasaos achol chishkul balish loqlachol qaqo jesus lekhna santa maria salishkun kabal pekyalish na bechuqo bech olchona klaish lekhun kabal likwan kuchaqlish khalam ur qaloqlahna santa maria rochbendish loqlachol qaqo jesus naqahultika lish misione bliqasah lakshbanu mechaq ochbanana kichqahunilo kwan قلي خون خون ليش خلام ويب عين هو كان نقنم لسائل شو لخيل شو قريش خوني ليش وتنقوي بنيه قوي نقل سائل قتشول عن ليش كل بلب لتشابيل نبيخ رج بين ليش يوم سلقة خون كبال رنق أنا بعين لتو رج بني رنق أنا بقول لتكناق سلقة خون كبال رنق تشسيق لسائل شو لخيل شو هو كان نقتي وكان كشط قاقوا يسوس أتقنا سانتا ماريا Hilangkesh sakatya ut kanakesh kikin. Inaus li choko tish kiepal rep lish lok lahcho li kakwa Jesus li kana Santa Maria. Pikya lish nabeh chukwa beh makachik hunak lish say li kacho sa li kakun kapal. Anep lish lok lahcho li kakwa Jesus li kana Santa Maria huak choko chak tish tabaru aru lish kya lalil. Hukanak sa lihun kamukain asal chik tawshten ahkwi chirek ankilish raume main nake isiqe chinum tahanak. Banan sa likutan ekwir choko chak tish kayankil nak li kakwa Jesus teto lish lok lahcho chikakul. بال نراح نشتيه نخشي قخونيلو بوق بلو تشيهلان بوق بلو تشيك تشكيان كيليش لوق لحش او لقاقوا خيسوس تشيخو كان بيخو تشوكو تشتيه بال وستنخوان تشوكو تشخول تكان كيليش لوق لحش او لقنا سانتا ماريا عران نقا كريتال نقمكو خاتشخو كيب تشاق عام انساكو يبال كون كيب تشاقروش بين ديشتيوم تشيخو كان نقا كريتال اين نق لقاقوا خيسوس لقنا سانتا ماريا واس كون كيب تشخون كبال وتانيب تشخون اخباب انيل بانانيش قاكمون Direta li lep bish lok lahcho li kakwa Jesus li kana Santa Maria li kwang sa li kochoch kochoko chishkye bal. Ha reta li li shkul balep chikyal sa li kakun kapal. Hoxe shkulep chak li khunsuma lep aranah kanaan sa shkwen chak Galilea. Nakshe rah chakru li shteng ep. Rikin chak shpenshben kwa nakanaw nakshe oso chak libin ak sayil cho li khil sa li khun kapal aan. Abanan kwa nakak eretal. Ani li shko chi teng ang marah anisah cho chal li teng ang li rushtanan kiru ep li khun kapal aan. Pekya naqsach ol chakriqna Santa Maria. Banaan li Jesus kishbanu lik aru kishkelishna. Banaan naqatye naqhuneb chich olekhil. Moko khalanta lish olishna. Moko khalanta lish olishyum. Us chakre li khun kapala in li kishkuli qakwa Jesus. Li kishbok chakriqna Santa Maria salisayil cholekhil aan. Narah nashye. Moko kahtakwi kwa ak shko chakli chabil na bekh ayin salikhun kapala aan. Ko manchi saob resing cholek. Ko chishkebal li tuktukil usilal eb li khun kapala aan. Taquang chikia li nim la sayil cho lekhil salishkun kaplalep. Lishtawru nakliqana Santa Maria asal nim lishteng awom salikhun khun chikun kapal. Hokai nakwi salikhun kapal ishnabeh ishchukwa bech. Ushakre likhun khun chikun kapal li nashra chinum takhanak lishcho li kakwa Jesus liqana Santa Maria. Hochoko chishkye bal la ishdi nabeh chukwa bech. Likwang kep lishkhalam ua in salikhun kapal. Charu choko chishra bal charu choko chiroshlok inkil marah chanruakki choko chishra بال نراه نشجي مخولا خولا جوكو چي تيخوك چرويب لشلوك لحش اولاين رنق لشش اولي بعان آن لي توش بانكي چي سايل چ اولخيل آن اخ كولي تانو خاق كي لقاش اول چي قخوني لو بان آن نقاش يه اوز شاقي كي لقاخون كبال نقاق اول تساقال چي كيال چي هلان لشلوك لحش اولي لقاق وخيسوس ات لقنا سانتا ماريا سا لقاخون كبال بان آن خو نقاش يه نق لقاق وخيسوس ات لقنا سانتا ماريا قوت شه قوان شاقريك انيب ريشتين انكي لقريب وطريح كويش كي باش سايش اولي سلیش خون کبالیل کیو امپ اب لحسوم لخنک نراه نشجی متخوات چیک سلیق خون خون چق خون کبال قش بنپ لعلال کهول بخ ما تشک قیل تقطقیل اصلالی سایلچ ولخیل آبانان کریکین لقچ اول نقباتس لشتن اب نقباتس لروش بنومپ شمش بنه کریکیش کیا بانکیلش کاو اب شهولا خولا نراه نشجیش نبخ چقو بخ خنکو درک انکیلش راوم لروشتانم لش اول اب لق لخنک بخ روش بن لقاقو خصوص

لقاكوا جيسوس هولا هولا جوتش توتش توتش انجلش بوارتي لقاتول شقاخون خونقال ماكاتشيك خناق لشرايوم لقاكوا جيسوس هاندي او لكناكس لقاتول شقاخون خونقال ريش خالتس انكيرو تشخوني لقاتيو ام خولش لوق لحجول لقاكوا جيسوس خناق لك اندي سنتيل اسلال نراح نشتينك آنه كو اندي ترح تاكوانغ لتوقتوكيل اسلال تاكوانغ لتولانيل تشسال لقاتيو ام

0: وان كاب لخولك أروك إشتياجي إيجي لقاك وخسوس
1: وان خونشك لإشتياجي يوم لقاك وخسوس
0: بارك وان آن
1: أنا خسا خونشك لكوتان لقاك وخسوس كشك أتكوي تشكريب تشيرو لإرمان آن كشك أتشيرو لرام تقبن بيرك إنشام ساقين كرو چانچان لساقه وان خون كورونك إشتي ستام أتخون لكرو سشبين
0: أرو لك إشتياجي خري
1: خوك يالب نكشرا أتنك إرشلق إليكوام وصب تسيب وتنتين قيب سلشتوام تنك إلي توقتوكي لو سلال سلشخون كاب عليب وتنتين قيب ساعت قيب لريلال
0: لقصب تسنكيل نشتيتش إقيل لقتن أنكيل سلقة جوام نشتيتش إحكي قيل تقطكيل وسلال شمشبين سلقة خون كبال نراح نشتيتش نقبه جو كبه كي أين دي جو كور جش جوام إنكيل سلخون خون جي خون كبال جولتونق مكات إنجي لقتن أنكيش بان لقاك وخصوص لقنا سانتا ماريا ركين شراب عليب بشلوق لحجول نراح نشتيك التاقة كوشلانق سلقة خون كبال مكات إن دي قج أحكيلالي نقطاو جيكو لقد كبال مرة جلق بارش قانكو نرى نشجينك لخصوص نشجي شريب شكناك نشجي شريب قتن أنكيل رنق آن ترش بنيتش قش بروين أبنان كي مخينا هلاك سقط أول لشراب على خصوص ترش لق أنكيل خصوص نرى نشجي ما تشانك توش تين أخوي كلا أو تين أنا قبض تش تين أو مب لرش بني ومب سلقة جوان وتلش كاب باركوان آن
1: ساليش أوري ليش كامي كاب تين قوان خريك إنيب تين قوليب ود قصب تسي چينوم تهيناك تشوني لا تشك آنخليب
0: جناوز دشكي اتشي اوم لقاك وخسوس لچوكو چراب منكيل سلخونك اموكاين نشتيقي لقاك وخسوس نقصش أوري ليش كاميك لخونخونك تين قوان خريك إنيب بريش كول باليب قصب تسيب چينوم تهيناك ساتشوني ليش كآنخليب نراح نشتي اتشي قخوني لو لقوان قوارين سالي روشي چوش بيجيانك ما خونسوت نهولاك سلخاتش او ليش كوشلان كيلاين ليش أوري لقاك كاميك چقخون خونقال كلا سوت نقاك أشلا خونليك قوان قوارين سالروتيج أوج أبنان مكو خونليك تقوانقو نراح نشجي كلا أواح كوي تشانشالي قاتشول نقرالش لوق لحشول لقاك وخسوس يتش إم بلقي لسايل جو لخيل يتش إم بلقي أخوي لسايل قوان ساش أوري لقا كاميك نراح نشجي أستاتو كام أستاتيو جوكو رياقو لقاكو أستاتو كام رياقو أخوي لقاك وخسوس شبانا عن نشجي دخريتان نقصش هونالي لقا كاميك چقخون خونقال خصوص نشتي چريب چكناك تكين نشتي چريب لقا كولبال ريقا كولبال ود نشتي چيحكي دي قصب تسنجيل رنق تاقاك اول ركين اخوي دي رصب تسيوم قشال چشنوم تخناك هو كانش قاكمون جنا اوس نشتي چيوم قي لقاك وخصوص اوانان كلا او خو جوگو جشتا بارو في قوان لقراوم چقري لخصوص ما جان نقين قا تشبانو اخوي لستاج باجو لخيل چسا لقا جو ام چقاخون خون قال وتبارچوان لخون لكش يچ ايري لارمانا
1: كوسب تسيب لي اوچوچ بارني كي ايروش لو الي ريت لي ليكوا
0: انا اوس لي چوكوچ را منكيل نش يچ ايقي لش نيمارو رسب تسيوم لقا كو خيسو نقبار كوين كي ايروش لو ايري تلي ليكوا نراح نش يي خو چوكوچ تشتا بارو چقا خوني لو خو نا به خو چوكا به خلا قحكي ارو لي كون كي چوك لقا خلام او مكوان سشتيان سانتا ماريا خو چوكوچ را منكيل لي خو خون چي خون كبال لي انينا راو كريديش لوق لاچول كي انخيل رو چوقي نراح نشتي اشال چگدي اوسيلال تاق اول ريكين اان
1: كوان خون چيك لگشتيچي ابلي پادرس لي نكشالي كوان تينك اليش ماتنه رشتوچ باليش اولب دي كريستيان
0: نراح نشتي شناب اخ چوقب مكو كه تكوي چقريل خون كبال نشتيچي لقا كو خصوص مش بين چقريب احكي ابلي قپادرس لقا خون خون چ پاروكيا چولچونا كون كه احكي لنكي راو كري لشلوق لحجو لقاك وخصوص شبانا آن نقاتيناك كونكيب أحكي لبادرس لنكي اشتوش لقاتشو لشنوم تخناك ركين أحكي ريك أنكيل لشكوط سوميب ركين ديراتين لقاك وديوس نراح نشجي تساقلاق نقطاق التاورو كارو لنكي اشراج شنوم تخناك بجانك آن لشلوق لحجو لقاك وخصوص شبانا آن سيبيل ريب لشما تنيب ريشتوش باشتو ليب لكريستيان parchikuan li hun li nashtiech ili kakwa Jesus.
1: Chishuni leb di tinesh ul sali sacramenta eucaristia, sebli peleb chish ben viernes reli hun chipo, anep testabli rosoptisiom, utrustan li kakwa Dios sash ori lishkamike.
0: Chenaus lishtiechiom ke li kakwa Jesus, eshkakumon, choko, cherapinkil, charunak nashtie. Harupe, diten eskul sali sacramenta eucaristia se bispen viernes reli junjun chipo. Pekianak anakwei di mahi kwal nakatauru, charunak anjeru, lishrapa lishlok lach ole kakwa Jesus kama nakache. Maremo kukah tekwi salikutana in yokojish kultekanki lishlok lach ole kakwa Jesus. Anak mankwili kishkechak reli hermana Maria Margarita. Nak sali junjun, lishpen viernes reli junjun chipo. Aranakwi nakakultika lishlok lach ole kakwa Jesus. Shpana an kishke, anem bitestaw lirosop tesiyom utirustan li kakwa Dios. Orilish kamike. Narahna shesh na beh chuko beh chuko chish tabaru. Nakmoko kahtek yana kwan chuko chish hultikankil. Narahak biliti hok salika hun kapal. Harkuanak na hulak li ben bier nasredi hun hun chupo. Kilasut nakmahik ay henakosh panunkish pana amak anakakwi. Abanan di Jesus. Ana indi nashye chi eke. Narahna shye. Kili hun kapal. Dina tochesh osh panli Jesus. Narahna shye. Toruang chishpanunkil. Abanan kwing ahkwit takabanu. Narahna shye. Arul choko chishpanunkil. Machoko chishpapankil. Lik arushye chiyom likakwa Jesus. Chakreli ermana in. Shpana an ho choko chishye pal. Kake akretal nak likakwa Jesus. Kishye chiyili rusopte singileb likun kapal. Barkwiti arushlok ili retali liram. Shpana an chakakunilo. Eshna beh chuka beh. Chena us ut angheru nak takwang li retali leb. Bishlok lachol salikakun kapal. Abanan. Nan mukuts akalak tanak takwang kleretali laan kujogo jisjebal ang kela kiro li roslok inkil abanan charo li roslok inkil mat akalak kahpita kahpikip chiro kahpita kahatle kahande le kapom chiro pekyal na kinka spesben manrik indi komon tihok hula hula ebdin abeh chukwa beh rosben eb diralash kahol narah nasje arin na kutun dislok oninkiro rikin le kachuam rikin disumalke rikin le kachol abanan rikin dirati nangkilak kiro hula hula Kili nak beh cukup beh nashkut ayin cureb diralash kahol. Pekian nak ebdi kokal nakek ay jishpanungkil ut ebain macan nak tasat sesholeb chale nak teninkang awanan kili nak beh cukup beh josh kam ash beb diralash kahol serishkach enaleb. Hokal nak rikinsk ebareta lain marah rik hokal nak rikinsk ebaleb akwil alal kahol beh nak terut sukhiru lish sutam likakwa Jesus ayin narah nashdiye ebdi kokal joke bakwit jitsakong jishrapal likakwa Jesus ustengka deshtawru charura tenen kil abanan rikin hunak lichana utsuuk teshkam chakchish sutam shbana nakwi takak osla chaka huniloa nakwan charukwan di kakhalam u charukwan di kaartal salika hun kapal karuli nukhanak kwiru manukhanak chi utsuuk khosh kulu bakwi marah nukhanak rikin kilak akreru marah hunak chi lika kwader no marah hunak chi lika akreru lika linakakhanap chiru lika artal narah nashye takak osla kwi mashkulu bain di choko chishbanun kil narah nashye karuli nukhanakak chiru chih hula hula an li kutsuuk an li kapom an akwi li kakhalam u marah kakandela li na koksi rahlal salikatihok shpana an akwi in khushk an khaleb li alal kakhulbek naktesh sol li shirabal teru tsuuhi li sutam li kakwa Jesus ina us ayin na palita katsol rikin li Jesus nakchigyan na koshbok chikanak sali shiraom utnaran nashgye ta katsol akwi li karunu khanakwi li shlok lahchol shiraom